0: الستار بالفور هيا انا عم صور وما بعرف اذا مبين عندي.
1: My star up in heaven
2: floating.
1: My Sahara
3: Ferris. Ride of Beirut.